مصدقات أن الله بشوك في أحنا مصدقاتهم للغاتين وحصورا وسنه وحصور ونيهم وصالحين قال رب أن لا يكون لي غلام قل لا ينكر وامرأي آقل قال كذلك رب يفعل ما شاء قال رب لعلي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس لا تكلم إلا ذا فاذكر ربك كثرة بالعشي والكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي ربك اقصدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوريه إليك ولا كنت لديهم إذ يوقعهم أيهم يكن مريم أيهم يكن مريم وما هم بذلهم يختمون يعلم بلى فتى مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم ودينا الدنيا والآخرة يوم القيامة كلم الناس في المهد وهي من

فيها وأقول لك ما هو الأبرار المكتفي بها وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين وأمصدرنا بهذه من الثمرات وليضل لكم بعض الذي حرم عليكم جئكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن قال ربي ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال من أنصاري

يؤمنون ربنا أنجنا أنت توفتنا رسول تنا رسول أتنا مع الشهدين وما وعد الله كنا كليل إذ قال الله يا عيسى إني توفيك وحي وروحك لن يجرك من الذين كفروا ودع الذين اتبعوك فوق الذين اتوا إلى يوم القيامة ثم يرجعهم فاحكم بينهم بما كنتم فيه يختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا

ذلك نبوء عليهم أفاته بكر حكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق ربك لا

الله لشرك شيئا واتخذ اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا انا مسلمون. يا اهل الكتاب ما حاجوا في ابراهيم وما انزلت التوراه الانجيل الا من بعده افتقدون. ها انتم هذا بلدتم فيما لكم به علم لم تحاجوه ليس لكم به علم والله اعلم وانتم لا تعلمون. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا نصرانيا ولا كان حنيفا مسلما ولكن كان حنيفا مسلما من الشركين. إن أولى الناس بإبراهيم اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.

الكتاب من أهل الكتاب يضلونكم ليضلونكم ولا يضلون إلا أنفسهم يعلمون يا أهل الكتاب اكفروا بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسوا الحق بالباطل لم تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال قائلهم من كتاب الذين آمنوا

ربكم قلنا الفضل لله يؤتي من يشاء الله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله العظيم ومهله على الإنس من الإنطار من الإنطار يوده إليك ومنهم من تمن بجلال ربه إليك لأنه إليه لا أنت قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمية سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون فلا من حب به وتقى فإن الله يحب التقين إن الذين يتقون بعهده وأيمانهم ثمنا قليلا أمان من قتل أولئك لهم من الآخرة أولئك

فإن منكم لفريقين يأتينهم بكتاب لتحكم الكتاب لتحسبوه من الكتاب وهو من الكتاب يقول هو من عند الله يقولون هو من عند الله ومن عند الله ويقول على الله وهم يعلمون ما كان يجب أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة الحكم والنبوة ما يقول الناس

الأمن بنا وما أنزل علينا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما موسى وعيسى والنبي من ربهم لا نفرق بأحد منهم

ذلك أسلم فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد الإيمان ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا فأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا ماتوا كفارا فليس لك حل من الأرض.

كل طاقة اللي صاحي إلا الحوص وعاسه ولم تذكر قل فأتوا بذاتكم ما كنتم صابرين من افترى على الله الكذب ذلك فاته ظالم قل صدق الله فاتبعوا ملاهي محنين وكاهي اليقين.

أجرنا أنت وأنا والله غفر ما تعملون يا أيها الذين إن تطيعوا فرقا تطيعوا فريقا من الذي أوتوا الكتاب ربكم بعد إيمانهم كيف تكفرون وأنتم تتلى عليهم آيات الله وكفرتم ومن يعصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم فأصبحتم بنعمته إخوانا

أتمنى حبكم أتمنى صلة من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يثبتهم من طريق الخائبين أسلك من الأشياء أتوب عليهم أو يعذبهم فإن ظالمون ولا ما في السماء وما في الأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وجنة عرضها السماوات والأرض بالذات للمتقين الذين ينفق عن السراء والضراء كاظمين الغضب العفين عن الناس والله يحب المحسنين الذين دفعوا فحشة قلموا وانفرحوا الله ذكرى استغفروا ذنوبهم من يغفروا الذنوب إلا الله ونفسوا على فلو محلموا قل هكذا أنفرد من ربي جنات ذلك أنهم جنهم تحت النار خالدينها ونعجوا العالين قال خذ من قبل سنة فريح أرض أنفر فسيروا النار فانفروا كيف أقفة مدين حيان الناس يهدوه وعبت لتقل ولا تموا ولا احزنوا وأنتم معروا إذا كنتم مني إن يسكوا قرح فقد سلك قرح مثله وكفل يعلم دعوها بالناس وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم التوباء والله لا يحب الظالمين وليحس الله الذين آمنوا وهم الكافرين أم عذبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ولما يعلم الذين آمنوا